0: نورا ولا لا شوف كيفاش كيشوف زون روج
1: عيب قان
0: مشال كير خليت بركان في المترو لي روقا مغربان لقيت في الدروب كيشتم سبيكر انا فورن من البيت كيكا هاربر
2: باري ماكي موف